هوب هوب بقيت غادي تلاشيت مشيت ومشات لي لاشين بقيت غادي تلاشيت.

بعضش حامل عام وانا مقاتل باش نولي انا بعضش حامل عام في لايك ام باث ديز ما مساليش شان شوفني انا والدراري مصوف نسيك المرسيدس فري جاي من العالم العربي كنت سنة تشي واحد انا كعرف عربي خون الشارب جابوا عيس سر الدين الاخر باري فيش مزاح مين كيش سر